دوغنا نبا غربوسي يا ايرقيو غاني تيغانا ميوري اف ام 89.9 يا بوبوسي تقونا اري ماري يو ميرون دايموند بلاتينم با سنا كميورا نوغرا يي قوا ايا توراي كونام نبا دينغا بونغيو سوسين ساري كي بنت بانا نبا كميورا مونا كوي من نم تبوني كو ريري تي ميوري اف ام 89.9 سنا كميورا نوغرا كونان دي دي دوه Diamond Platinum, o kanda ng baranang na koroy kanawan na may ngapong ngayon, mandita po niya kung ramay eh.